عودتلي لا عودتلي إلى وطني حيث مولدي لا عودتلي إلى مكاني هجرتي بعد وطني لا وطن لي لا وطن لي

تاه في الأرض من جحر إلى جحر لا جحر يلائم روحي جاع أنا لا خبز لي جرح كبير في جسدي لا يلتئم إلا بخبزنا لا حنين ولا نسيان الطيب هناك يشدني بشدة من قدمي لا عودة لي لا حلم لي حلم واحد يكرر نفسه كل ليلة خبز خبز خوف بغيض من ماض مشوه يدفعني بعيدا عن وطني أهرب بعيدا بعيدا جدا حيث لا أثر إلى ماضي لا مهرب من نفسي